addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyan nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyan nan tafi karfin shi. To duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwan da kake ji din nan ba tafiya yake suke ba fa, suna taruwa ne. In suka zo suka yawa, sai su zama bomb, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa a mutum lafiya su kalau, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سيكروك الله الله يا هي وانا هالي دا أكيد شي وانا أبو وانا أكيد تجي كوتا إنا الله ككاو كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك لا يموت الحي لم يتخ ولم يكن كي وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك, ناسيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو

علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي كروك الله الله خياي والنحالي دعكي والله تالله أبن دزي ربا كده تقراهم دنياكينا.